0: تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز
1: نو موتي لسمك إلي مساعد
2: سبا مي أخوستي بتخافي أني تي إمي مرسوك نو يا قحلوني سقني لي لاطاخ سنا سلوني ولوكوت عفني مخلوني ونو ميلو تسليماني كي السنه نقاربو انو غا افن نقسي كنت موت ميتسرت عفني مخلوتو غانو تسكسو سقتسا
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: سنار نانوق اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتيل السمكي لما ساعود
2: سبا مي اخوستي بتخافي انا تي امي مرسوق نو يا قرلوني سقني لي لاطارس الناس سلوني ولوكوت ارفيني مارلوني اونو اميلو تسليماني كي اسانغاتين نقاربوق انا غا افان ناقسي كونتي موت ميتيرت ارفيني مارلوتونغانو تسوكاسو سقارتسا
1: بير اوسيكتن فنوك
2: Søndag den 30. august ifølge DMI. Skyde med lidt sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 7 meter per sekund.